أرحب بكم متابعينا الكرام على موجات إذاعتنا إذاعة كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان ونكمل معكم الليلة الجزء الثاني عن موضوعنا العمل التطوعي والمجتمع المدني في ألمانيا، ونكمل مع السيدة سارة من مبادرة كاريزما مدينة إسن.

0: شو هي التحديات الصعوبات اللي بتواجهكم اليوم؟ انتوا بعدكم ببداية الطريق، سبق وأسستوا أو سبق وعملتوا مهرجان نشاط ثقافي، لكن لا تزالوا بالبداية. شو هي أكثر التحديات والصعوبات اللي بتواجهكم؟
1: هلأ رح أقول لك الصراحة، لأكثر التحديات اللي واجهتني وكانت فعليا صعبة بالنسبة لي، العمل مع الناس بحاجة لقوة كبيرة، قوة داخلية وقوة خارجية. يعني أحيانا بتكوني من الداخل منهارة من كثرة الضغط والشترس، ولكن تظهري بي هيك بتطلعي بتحطي هيك شوية عطر، بتحطي شوية حمرة بتطلعي مبتهجة وعم تضحكي وبتبلشي توزعي هاي الفرحة للناس، عرفتي كيف؟ فمحتاج لقوة صبر، محتاج لصبر كتير والتزام. الالتزام كتير مهم، لأن الالتزام هو عن خطوات كتير صغيرة. إذا ما كان عندك التزام مستحيل توصلي. يعني ليك اليوم أنا مثلا أنا وأنتي على موعد، فأنا التزمت فأنا حضرت، أنتي ما بتعرفي شو كان صاير معي مبارح، ولا بتعرفي شو عندي بكرة، ولا بتعرفي شو مواجهة قبل ما يوصل لعندك بساعة. هذا كله ياتو أنا زحيته على طرف وجيت بموعدي معاكي ملتزمة فيه، لأنه عندي تسيل، عندي هدف وماشي عليه، بس بنفس الوقت ما بدي أنسى أستمتع بالرحلة هيك.
0: حلو. لكن من الناحية البيروقراطية، ألمانيا هي بلد البيروقراطية، كل شيء فيها يتطلب الكثير من الأوراق، من التراخيص، ومن ومن ومن مين عم يدعمكم ويساعدكم بهي الناحية؟
1: شوفي هلأ الأمانة، ليش أنا قلت لك أنا لحد الآن أنا كمبادرة عم بشتغل بشكل فردي مع فريق تطوعي، بدأ من تقريب 25 شخص وهلأ بفضل الله صار 40 شخص. بحكي لهم كتير عن العمل التطوعي، لأنه الأمور كلياتها بحاجة مثل ما قلتي للكثير من الورقيات، للكثير من التراخيص، للكثير من الموافقات. أنا اشتغلت بالبداية تعاونت مع بعض المنظمات، وهدول المنظمات كانوا هم راعين لهي الفعاليات، كان تعاون كتير حلو من قبلهم من قبلنا، وخرجنا بنتيجة يعني تليق فينا إن شاء الله وتليق بالآخرين، عرفتي كيف؟ فالعمل المنظماتي هو عمل بده تشارك، بده نكون كتير منفتحين على بعض، وكلياتنا بدنا نكون هيك متشاركين بأنه نحن حابين نقدم شيء للمجتمع. فلما نجتمع كلياتنا على وحدة وهدف معين نقول إن شاء الله أنه بتمشي الأمور، ولكن أنه ما فيها صعوبات. نعم، يعني ألمانيا هي بلد الورقيات، فكل شيء بموافقة، كل أمر كان بده تأمين، كل أمر كان بده موافقة أودنوس أنت، دراسة الجهة الفلانية، بيسألوا عن تفاصيل كتير صغيرة ممكن توقف مهرجان بكامل. فنعم ممكن فلان يوعدك بدعم معين لتغطي فيه تكلفة معينة، إن كانت إعلامية أو مثلا متطوعين بأجور رمزية على الأقل أجور مواصلات، فجأة بيقول لك توقف الدعم، ففي تعب.
0: في داعمين لألكم؟
1: شوفي للأمانة نحن لحد الآن ما عندنا داعمين. يعني نحن أنا المهرجان الثاني شاركت فيه مع منظمة أدب، هي منظمة خيرية، كان التعاون بيني وبينها، هو كان الراعي الرسمي لهذا المهرجان، التنظيم منا والاشتراك بالتعاون كان معاه. فإنه هل فينا نقول إنه نحن في جهة داعمة ومتكفلة فينا لحتى نطبق أفكارنا على أرض الواقع؟ أنا قلت لك الأفكار اللي موجودة أكبر بكثير من الإمكانيات المقدمة.
0: عم بتحضروا شيء للمستقبل؟
1: أشياء بصراحة.
0: مثلا أقرب شيء فينا نحكي عنه؟
1: أقرب شيء إن شاء الله رح يرى النور خلال شهور قريبة. يعني حابة أبدأ بسلسلة فيني أقول كبيرة شوي من نوعها، حسب ما يعني أرى، يعني أنت تريد وأنا أريد وبالنهاية يفعل الله ما يريد. فلكن أنا هذا توجهي بإذن الله، حابة شوي أتوجه للمرأة، أشتغل معهم شوي، حابة أطلع بفكرة اللي هو احكي، لأنه نحن بحاجة أنه هي تحكي عن جد، تتسمع صوتها، بتلاقي الكلمة بتوصل لطرف لسانها وبتقف دائما، بتلاقيها تحمل أعباء كثيرة، عم تكون هي هون امرأة أو عم تكون رجل، عم تكون أب وعم تكون أم، عم تكون صديق وعم تكون راعية، أخطبوط حرفيا. أنا بقول شابو لكل أم ولكل امرأة يعني قايمة بنفسهم بهذا المجتمع. التحديات والله أبدا ما أنها سهلة. أنا أتكلم بلسان حالي قبل ما أتكلم يعني عن الآخرين حتى أو بلسان الآخرين، عرفتي كيف؟
0: الأخريات.
1: الأخريات، نعم الأخريات، نسينا لغتنا هون والله. فنعم تحديات كتير صعبة للمرأة هون. طبعا التركيز هو ليس فقط على المرأة، ولكن أنا حابة شوي أعطيها هلأ نوع من أسلط الضوء عليها قليلا، ولكن بطريقة أخرى. إنه مو بس تعي يا مرة مثلا نحن اليوم نعمل حفلة، تعي بصي حلو، رفاهية مهمة. تعي يا مرة اليوم نحن نحكي عن تجارتك، حلو، ندعمها كمان كتير مهم، هذا لا يقلل من شأن أي شيء آخر. ولكن أنتي يعني جربتي شي مرة تقعدي محل تسألي حالك مين أنا؟ جربتي تعطي حالك دقيقة من يومك وتحطي فنجان قهوة قدام بعض وتعزمي حالك على فنجان قهوة؟ هي أنا بقول فكرة يمكن ما خطرت على بال حدا. أنا من عمري 14 سنة بعزم حالي على فنجان قهوة، صدقي آمني بالله، بقعد وبحط قدامي فنجانين قهوة.
0: شكرا سارة بهي الفكرة الحلوة. رح نختم معك ورح ندعو كل النساء اللي عم يسمعونا اليوم ليعزموا حالهم على فنجان قهوة.
1: تمام.
2: مرحبا، أنا اسمي رغد العرجون، أنا أم لطفل، صار لي 4 سنين ونص هون بألمانيا. أنا اشتغلت بهذا المجال سابقا بسوريا، واللي لفت انتباهي هون بهذا مبادرة كاريزما إنه الفكرة ما أنا مجرد فعالية مهرجان، تحسي هي مساحة تجمع الناس، باب تعارف، دعم، مشاركة. تجربتي مع كاريزما بحد ذاتها كانت مميزة، عطتني إحساس إنه أنا جزء من شيء، أنا عم بعمل شيء. لما تشوفي الأطفال مبسوطين، فرحانين، الأهالي، كانت هذا الشعور كان كتير حلو. والموضوع ما أنه مقتصر بصراحة، موضوع فكرة كاريزما أو مشروع كاريزما ما أنه مقتصر فقط على الموضوع الترفيهي أو موضوع الفرح البسط، كمان في الفكرة أعمق، أنه نوعا ما دعم للمجتمع، خلق فرص تواصل، عم نتواصل مع بعضنا، اظهر مواهبنا. يعني كل متطوع او كل حدا على يعني كان على حده كان عنده شيء مميز. وفينا كنا كمان انه في تشجيع للناس انه يكونوا جزء من هذا العمل الجماعي، يعني نوعا ما كان ايجابي الموضوع بشكل. بالنسبه لي كشخص، التطوع فريق كاريزما يعني اني اقدم شيء بسيط للمجتمع، وكمان بنفس الوقت اني بتعلم، بشارك الناس، بعيش تجربة مختلفة، بشعر أني عم بعمل شيء كان شعور كثير حلو. وخصوصي لما أنت عم تشوف أنه أنتوا كفريق كعائلة عم تخلقوا جو بسمة فرح للأهالي للأطفال، كمان يعني كان شعور حلو. وبالنسبة إلي مشروع كاريزما يعني ما نها بس مبادرة، طاقة، ناس يتجمعوا يتعرفوا على بعض، تعاون، تعب، بس بالآخر تكون أنت مبسوطة أنه أنت عاملة شيء آخر اليوم، تكون أنه كان أنه نحن تركنا أثر حلو. وأنا كتير مبسوطة بهاي التجربة، بتمنى أنه مشروع كاريزما أو فكرة كاريزما ما توقف عند هذا الحد وتتطور وتكبر، وتكون جزء، ونكون نحن المتطوعين جزء من هاي التجربة، وأنه يكون المشروع بشكل عام يكبر يوصل لأكبر عدد من العالم.
0: لاحظتي داريا أنه فعلاً الدعم الحقيقي بألمانيا ما عنده شكل واحد ثابت، أحياناً بيكون ترجمة ورقة، أحياناً مرافقة لموعد رسمي، أحياناً شرح نظام معقد، وأحياناً مجرد جلوس مع شخص ليخفف عنا شعور الوحدة والارتباك.
3: وفي حالات كتير أهم من الحل نفسه هو أنه الشعور أنك منك لحالك، إنه في حدا جاهز دايماً يسمعك، يفهمك بدون ما يحكم عليك أو يطلب منك تكون جاهز لكل شيء من أول يوم.
0: هون مثلاً العائلات، يعني بنلاحظ داريا إنه شوفي العائلات اللاجئة كتير بتواجه تجربة معقدة، لأنها ما بس عاشت تجربة انتقال من بلد لبلد، بل إعادة بناء كاملة للحياة من الصفر. كل فرد بالعيلة بيعيش هالتجربة بشكل مختلف حسب عمره ودوره أيضاً داخل العائلة.
3: والأطفال غالباً بيتأقلموا بشكل أسرع وبيصيروا هن الرابط بين الأهل والمجتمع الجديد، بتعلموا اللغة بشكل سريع جداً وبيصيروا قادرين حتى أوقات كتير بيترجموا لأهلهم أو يفسروا تفاصيل الحياة اليومية الألمانية بالمغترب، وهذا الشيء بيغير ديناميكية العيلة بشكل كتير كبير.
0: وإذا رحنا على المدارس بألمانيا اللي فعلا تلعب دور محوري بعملية الاندماج، لأن أول مساحة بيختبر فيها الطفل الحياة الجديدة بشكل مباشر مع لغة جديدة، ثقافة مختلفة، ونظام تعليمي مختلف تماما وجذريا.
3: في حتى بقلب المدارس مبادرات تطوعية كتير بتشتغل على دعم الأطفال وتدريسهم وفهمهم ودعمهم اجتماعيا ونفسيا. الدعم ما هو فقط أكاديمي، هذا الطفل أحيانا بيحتاج لشرح شيء، مجرد إحساس أو شعور لقاه ما هو مقبول وما هو مفهوم داخل البيئة الجديدة.
0: هلا على اعتبار انه المانيا تمتاز بجمعياتها وبكثره الجمعيات فيها، فعلا يعني من الجوانب المميزه للمجتمع المدني هو وجود هذا التنوع بالجمعيات، لكن بعضها قد يبدو غريب او غير تقليدي، لكن هو بنفس الوقت ممكن يعكس مدى تنوع الحاجات الاجتماعيه يلي المجتمع بيحاول انه يغطيها.
3: صحيح، في جمعيات كتير غريبة بنلاقيها بألمانيا، ما رح نحكي بس عن الجمعيات مثل إنقاذ الحيوانات الصغيرة داخل المدن أو الطيور والقنافذ مثلا المريضة أو الضائعة. في جمعيات هدفها الأساسي مكافحة الوحدة من خلال زيارة كبار السن بشكل دوري وقضاء وقت معهم بدون أي هدف مادي أو علاج أو علاجي مباشر، فقط بهدف الوجود الإنساني. ما بعرف إذا بتتذكري نهى وقتها كان في مبادرة إنه شخص يجي يحضنك ويقعد معك وبس يسمعك، ما بده شيء وما بيقدم شيء بالمقابل، فقط يحضنك ويسمعك.
0: يعني أحيانا فعلا لو بيكون ما بدنا أكثر من حدا يسمع لنا، أكثر من هيك لحظة مشاركة وتشاركية مع الآخرين. وهون يعني هذا عن جد بياخذنا إنه في جمعيات بتشتغل مش بس على فكرة التبرع بالمال، فكرة التبرع بالوقت، لأنه فعلا أحيانا الشخص بيخصص ساعة من يومه لمساعدة شخص ثاني عبر مرافقته، دعمه، تعليمه شيء بسيط. وهذا النوع من المبادرات بيعكس فكرة أن الوقت نفسه كتير له قيمة إنسانية وقد تتجاوز قيمة المال.
3: احكي لنا نهى عن الفترة بعد 2015، هي الموجة الكبيرة من اللاجئين اللي أجت، شو بتعرفي عن مرحلة التطوع والعمل التطوعي؟
0: يمكن كان في لحظات إنسانية كتير واضحة هون، يعني في ناس استقبلت اللاجئين بالمحطات، في ناس بلشت تساعد بالترجمة بدون أي مقابل. وشوفي قديه تذكري قديه في ناس فتحت بيوتها وقديش في ناس ساعدت بشكل يومي. كان في شعور عام إنه المجتمع عم يتحرك بشكل تضامني وبشكل كتير واسع وكبير.
3: بالفعل أنا من الناس اللي كمان طلعنا ووزعنا أكل وساعدنا كتير لحد ما بعدين بمرحلة ما تعبنا، ما عاد نقدر نستوعب هذا الضغط النفسي كمان، فأنا من الناس اللي وقفوا كمان، ما قدرت أكمل بالعمل التطوعي.
0: لكن رغم كل هالتجربة الإيجابية، فعلا العمل التطوعي منه خالي من الصعوبات، لأنه في ضغط نفسي، بيروقراطية، تأخير وتكرار لحالات صعبة ممكن تأثر على المتطوعين مع الوقت. يعني أنا بشكل شخصي واحدة من تجارب العمل التطوعي يلي عشتها بألمانيا، اشتغلت مدة 3 سنوات مع ما يسمى الجرونة دامن أو النساء الخضر، يلي بيكونوا موجودين بالمشفى وبيدوروا على المرضى ليحكوا معهم ويقدموا لهم بعض الخدمات البسيطة، مثل إنه ينزلوا على حديقة المشفى إذا بحاجة أشياء بسيطة، مثلا مثل منشفة، فرشاية أسنان، الجريدة اليومية. التجربة فعلا على المستوى الإنساني كانت كتير رائعة، لكن كانت تجربة جدا صعبة، لأنه أحيانا بيكون في حالات يعني مرضية قاسية جدا. يعني واحدة من الحالات اللي أنا عن جد ما بنساها، كنت عم سيدة عم بساعدها بضب أشياء اليومية، فعم بقول لها من الجميل انك انت رايحه على بيتك، فكان جوابها انا ما بنساها لليوم، بتقول لي صح انا رايحه على بيتي لكن انا مريضه كانسر وقد اموت بالايام القادمه. فالتطوع يعني عن جد بده بيعطي الكثير من الشعور الانساني، لكن ايضا في بعض الاحيان بيكون مرهق.
3: مرهق جدا. أنا الحالة اللي صارت معي وقتها كنا عم نوزع أكل بالسوشيال آمت هون ببرلين، بنهارة في طفل اختفى انخطف من قلب الجموع اللي كانت ناس بأعداد هائلة عن جد، ما بعرف بالآلاف يمكن كانوا. ففي طفل وقت اختفى وبعد فترة لقوه بقلب سيارة حدا، يعني المختطف على ما يبدو، ما بعرف شو كان صاير. يعني من ال الوهل الواقع العاطفي والنفسي علي حتى ما قدرت أتابع الموضوع، فوقتها وقفت، ما عاد كملت العمل التطوعي لأنه حسيت إنه ما عاد أقدر أنا أتحمل هاي الحالات النفسية الصعبة. طفل ينسرق من أهله بقلب هاي الجموع وبيلاقوه بعدين إنه مفتعل فيه وميت بقلب سيارة يعني قافلين عليه.
4: واو
3: كتير كان صعب، كان كتير صعب تجربة التطوع، مانا سهلة يعني. بالفعل الناس بتوصل لمرحلة ما عاد تتحمل هذا الحمل العاطفي المتعب، متعب كتير يعني، بيأثر حتى على الشخص نفسه.
0: صحيح، ويمكن أجمل لقطة أصلاً بالتطوع لما الشخص يلي بيوم من الأيام كان محتاج مساعدة يصير هو نفسه جزء من سلسلة المساعدة لاحقاً، وهيك بتتحول المساعدة من فعل مؤقت إلى دائرة مستمرة.
3: بالنهاية نهى، مبادرات مثل كاريزما أو غيرها بألمانيا بتشكل جزء من قصة أكبر عن المجتمعات، كيف المجتمعات تشتغل خارج إطار الدولة الرسمي من خلال العلاقات الإنسانية المباشرة بين الأفراد، بين العوائل، بين الأسر. هذا هو العمل التطوعي الحقيقي.
0: يعني والعمل التطوعي بهالشكل هو منه مجرد نشاط، هو جزء من طريقة عيش كاملة، والاندماج رغم كل تعقيداته بيصير خطوة خطوة وبشكل تدريجي.
3: وبالنهاية كل القصة بتختصر بجملة بسيطة جدا، إنه شخص قرر يساعد شخص آخر.
0: وهذا الشيء هو يلي بيخلي المجتمع حقيقة يضل متماسك.
3: وحتى لو اللغة مختلفة أو البلد مختلف، في جملة واحدة مفهومة بكل مكان: أنا معك.
0: العمل التطوعي في ألمانيا كان هذا موضوع حلقتنا لليوم. كنت معكم أنا نهى سلوم وزميلتي داريا فارمان.
3: في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يهمكم عن ألمانيا وخارجها. ابقوا معنا.

تجدون ما يهمكم من مواضيع في بودكاست كوزمو بالعربي على جميع منصات الإنترنت. ليس عليكم سوى أن تكتبوا في محرك البحث بودكاست كوزمو بالعربي لتجدون جميع الحلقات التي تهمكم من مواضيع مختلفة على كافة منصات الإنترنت.

حلقة، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يومياً في تمام الساعة 10:30 ليلاً. تصبحون على خير.